يا خاوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة وش حار راحوا فيها من بنات وشبان.